0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم. ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين. جامع ابو هين.
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك اذا ابو هين صعب اي رضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل تنزل نزول. اما ابو هين صعب.
0: اطلع اسعى شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة فتحي بالحضنة. بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. آه هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا بالمنزرة. والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
1: قل ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
1: قل ليش سلامتك.
0: طب بس إنك توفيق.
1: قل ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
1: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
4: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة
4: بوجه البحر لكل القذايف بتيجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
4: اه وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم. اه
4: ليتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. أنا ضد القواقم يمكن يتصور
0: خطر. آه خطر.
4: نطلع موكب مع الإسعاف في الجيب.
0: إحنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: آه يلا توقع.
5: السبع منزل.
2: يلا آه موكب توقع. موكب يلا.
0: يلا
4: يلا يلا جاهز حالك.
0: ها فندي
6: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
6: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
0: هلا اسحب
6: الطواقم تسحب
0: اسحب مباشره تقلقش تقلقش

0: Ragazzi, la fine.
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: معلومه ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصلك انت غدنا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعه
2: وصلنا الشط تعالى نلعب وندور على جنب
4: الجار
2: مين هيك والله وصلنا الشط انتوا
4: وصلنا
2: ممنوع
4: نجرب
2: حياتكم لكن احنا بنسيبش حد وصلنا الشط
4: والله وصلنا
2: يا
4: شباب
2: وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم بيجي في منطقه اللي عليها من
4: غض الله هذا عملنا العلاج احنا بربع
3: روح طيبه لو قلنا نموت بدنا نطلعها خمس دم شهيده
2: فشينا لها خمس انفار وما
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
5: جاي شارع الأبراج محمد قال
1: تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه
5: سلام
1: يا الله ماشي
5: جيد يا أربعة أطفال توجهوا من الشارع أبراج برشلونة وين يا بابا؟ توجهوا من الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك
6: أهلا
1: يا بابا أهلا يا بابا أهلا يا بابا
6: حاضر
1: يا بابا عليك كيف حالك يا حبيبي؟
6: هذا بسرعة
1: الله يرضى عليك شكرا بابا وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا بابا كيف حالك؟ الله يرضى عليك
7: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف حالك؟
1: السلام عليكم. الله يرضى خذ عادي.
7: اسكت اسكت
1: هاي اثنين شيكي. هاي اثنين شيكي.
7: خبية يا بابا
1: اسكت. وين محمد؟ محمد. بديلها هيا. بديلها هيا. بديلها هيا خذ. خذ محمد يابا. وزع مع اخوتك اه. وزع الباقي. يلا يا باباي
7: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا بابا يلا يابا الحمد لله كل حال
8: الشرطة
1: ربنا يحفظهم يا رب

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان باكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين كاسة لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وش اسمك
0: تفضل
1: اما الغول لا يا

0: اطلع في اسعاف. احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا. في اصابات شيء؟ صحيح استهداف منزل لآل عاشور، استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة اسعاف على وجه السرعة من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعة، الاسعافات حاجة كثير. على وجه سرعة، على وجه سرعة من طرفه. يا وسام
1: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح افتح ابدا بغنيمه حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
2: ايش
1: علي علي
2: اطلع بالسياره
1: اطلع اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
2: علي اطلع بالسياره
1: اطلع انت بخير يا عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها افردها على على الطبلوب افردها على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: بالراحة بالراحة
1: بالراحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش مسبوك معك؟ انا زعلت وقت انا زعلت وقت.
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا. اسمع هات اشي هات قمط له هذا بينزل دم من ايده
0: كثير
1: في وريد هات الاشي قمط بيه بسرعه هات اشي قمط فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هادي اضغط على هادي شايف هادي هيا هيا هيا اضغط على هادي اضغط لا هاي هاي فتح هادي شويه بس

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحة هذا ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه بتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: طيب هاشم 2 منادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلي بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سوني ترونية
3: نروح معه
6: مومين
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عارفها وين؟ عارفها وين؟

0: push.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا رب يا
3: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
4: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هاي خشبة أقرص فيها.
5: عندك الهارة الهارة مطرح حال مطرح أيوة في الخشبة هذا أقرص وتطلع الحال.
6: يلا
5: بارك رجله فيه كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش.
6: هذه بارك رجله. يا شباب خلاص مكشوف.
1: غطيها معه.
6: حطوا ايديها.
7: أبشرف ولادك بخير ولادك أبشرف يا أبشرف هاي طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى أنا
8: إن شاء الله بخير ولا حاجة أبشرف ولا حاجة مش لالي ولادة دول المظلومين بس رجيه هكذا طلعوا ولا حاجة إن شاء الله طلعت ابنك فيدي مصطفى خليك بس خليك بس متلاقيش يا حاج
1: يلا يا مؤمن يلا يلا خلص اصابه ولا ايش هذا
8: طيبين
9: عاش يا زلمه
5: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
8: بقول لك ما طلعت
9: بقول لك بقول
10: لك وين تروح بنته
5: صح يا عم
8: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
7: اي عصام يلا يا عصام